0: هم
1: كاتك بيان دو تريد إيمانو باور بهنن وكو أوهمو خلقا بفيلو رازقيانا كباوريان هناوا دلين تون إيما وكو أو خلقا كم عقلو جلانا باور دهنن خلچينا تاك بزانو آقا داربن كهر أوان خويا كم عقلو جلو نفامن بلام بخويا نازانن

0: کاتی چیش دو روکان دگن بوانی باوریان هنوا دلن ایما ایمان دارینو باورمان هنوا کچی کاتیک بطن هادم نوا لای شیطان گورو فیل بازکانیان دلن براستی ایما لگل ایوین بگو من ایما تنها گلتان پیدکینو پیان راد بیرین
1: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
0: بلام خياليان خاوة چونك خدا سزاي غالطة جاريكيان ليدا سينيتو دان كاتا پندو غالطة جار او جاري برالله كردون تا چويران امل بنيانو دريجة بقم راي خوان بدن

0: اينوي اسرائيل نوي حضرتي يعقوب يا دينازو نعمتي من بكنوا كبسرتان دار جان دومو بوفاو بامقبنو فيمان كم جب زبكن كايمانو كردوي تاكو باور كردنا بهمو بيغمبران ببي جوازي اوسا منيش پیمانی خوم بجده هنم کزینشین کردن تان لدنیا داو بهشتی برین لقیامت دا با ترسو بیم تان تنها لمن هبید تا آسوده ی رهاتان پی ببخشم
1: و آمینو بما انزلتم صدقا

0: آمين.
1: أي نوي إسرائيل يا ديناز نعمتكانم بكنا وكرشتوما بسرتان دا بيقمال من قرنجي زورم بيداونو ناز نعمتي زورم بيبخشيون لخواردنو وخواردنوا لمعجزي زورا وزور لتار سر كردني چشا كانيان من زيادة رزي ايوام داو بسر همو خلچي دا البتا لسردمي خوان داو اواني كبابن دي آيني خدابون بتايبتي بيغمبرانو بيوچا كان.

0: بيغمان اواني باوريان هنا لا امتي محمد اوانشي بونا جولكا شوين كوتي راستقيني موسان غاوركانيش كشوين كوتي راستقيني عيسان صابئش كشوين كوتي راستقيني داودن اوانا هردستي چان باوري دامزراوي هنا بيت بخداو روجي دوايو كارو كردوي تاكي انجام دابيت جا اوانا پاداشيان لاي پروردگاريانا نترسو بيميان دابيت نغمو پجارش رويان تيدكات
1: وإذ

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
1: موسى وتي براستي خدا ده فرميت او مانگايكا هشتا رانهن راوا زوي بچيليتو جود بكات او ديري كشتو كاليج ناكات بي عيبو يك رنگو هيتس بالايشي تدانيا او ساوتيان ايستا اتر حوالي راستقينت بيداين اتر دواي هولو كوشيشي زور بدستيان هنو سريان بري هرچندا خريق بو او كارج نكن.

لو دوا ايوا هر اوانن اما جيبو زلوك كاني سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خريچي يكتر كشتنن دستيق لا خزماني خوتان لمالو حالي خوان در بدر دكن پشتي يكتر دگرن دجبا دستيقتان بتاوانو دجمنايتي كسي اگر بديلي دستي دجمن بكوتنايا اوا ايوا فديتان بوددانو آزادتان دكردن لحالك دا در بدر كردنكيان لسرتان حرامة كوابو تون دبيت باورتان با بشيشي تورات هبيتو ببشيشي تري باورتان نبيت آيا پاداشتي اوتان كا او كاردكات جغال لسر شوري و سوچي نبيت لجياني دنيا دا هيت چي ترهيا لروجي قيامتش دا دقرن رينوا بو ناو سخت ترين سزا خداش بي آگانيا لو كاراني كا ايوا انجامي ددن

بهنن بوي كل لان خدا والروان كراو دلين اما تنها باورمان بو هي كبو ايما روان كراو باورنا هنين بهمو اواني كدواي تورات هاتوا وكو انجيل وقران لكاتك داك هرو قرانا حقو راستيو براس دانري توراتي اوانشا بيان بلي اي كواتا بوتي بيشتر بيغمبركاني خواتان دكشت اگر ايوا ايمان دارن بتورات

باكاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام بنامي خواي قورو مهربان صلاولا بسراني برزو خوشويست لا رادوي سبيدا اف ام بفرمون لقل ختمي قرآني بيروس بادنجي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي جزئي 25

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

من عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

تو كريم وحي منان قديم الذات بمبدأ عديم الانتهايان وجوب الذات بالذات صفات تواجب ممكن بذات وصف وخارج لأزمان ولأكوان شريك النبوة قد نابه دليل وحدت نابه بكنه بمثالي خد كمستخني لبرهاني سميع قادر بينا مريد وعالم وقويا حياتي ثابتة ولازم نبون تناكرياني هموكس حادثة وممكن بداخي نقص موصوفة تعالى الله كبالاتر لوهم فكر إنساني لوصف كيف كم دوري لشكل جسم جان باتي لمدح وصفي بباتي كتنها خوتي يزداني بكون هتشون أقا فكرو خيالي بمجالي خلق ملك بي يا بشر ياخو جنوكي حادث فاني ببيشك هر کسی چوبه بشون افکار و اقلی خوی لرگی حق ترازا و خلل کوتو تا ایمانی سفی فلسفی چون که بشون اوهام اقلاچو نزانی اقلاکی لیبو بمایی ترد و خزلانی دیجیبو نفسی سرکیشی کواکی شایبت کیشی حقی حالی نبو هرچند رجوعی کل به وجدانی حکیمی دور لحکمت دجمنی نفسی فری ویدا لبی اقلی سرو بن کوتن یو زلکای ظلمانی بسط حکمت نجاتی هر نبو لودا و داماو بسندک بد گرفتار کلط میدا لیزعانی مجسم کیور دل رقبو نفامو گوج احمق بو بلایا قد نچو جاری شعور أقل إنساني أقل إنسان بناغي ديني خويت يكدا كقولي كربة تجسيمت بنا أقرم بتو يا رب لقمراي ولخسراني كتوبي مثل ما نندي أبي فكري بشر تشيبي سري درچي لتو درچي لتسويلات شيطاني عجب دردی که حائل بو بله زهری حلائل بو که خوی مایل بباطل بو شقا گرتی گریبانی که عقلی نارساب و معتزل سلبی صفاتی کرد اون فکری بطالی کرد سرم سرمال نقصانی لبر خوفی تعدد بو که او سلبی صفاتی کرد قیاسی بی اساسی کرد و نیفامی کنیزانی صفاتت واسطي نشأ وجودي عالمي كونا كموصوف ليكلاوة بوجود

yani parest. Paraparez yani cî, yani aqîdîniya. Le pênav ew ke parey destê heyayê xwe ye bapinama. Le bate wî ke hurmet kukatewa, herçî hurmetî heyda bi wî ke parey destkevê. Qur'an fermî yekek lew kesê ke xwe aqî şereka ew kesanin ke berin. Berkanim. Pêş ew sîn em mewzûa baz kem rahmetî hebe ئەم سانەکە ئەیکەین بۆ بیستن نییە بۆ ئەوە نییە مێڕکەی لە مەعلوم بۆ نیە بڵێ بخۆ عەمەلەتی عەجایب بازەکە ئەوەیە عەمەلی پێکەی عەمەل من نەخشە ڕێگەیە نەخشە خەریتەیە چۆن کارێک گەڕواتە سەر نایەک و بێ بەگوێرەی ئەو خەریتە قڵەنگە بۆشێنێ کار بکە ئیشمە عەراق بڕژێنێ ئەبێ بەگوێرەی نەخشە و خەریتەیە و ئیلا هەمارەکەی بەتاڵەوێتە بۆ ماندوێتی ئەڕەوە توش اگر لسر او هنش رجع او قرآن کدای ناو نچی تو بامش کنه کی ام تانه بو بیستنیه بو کار کردنه کار کرد هزار قصه بی بلام بیوانه کی دب استفاده چیه لبرز کنم دعو کارم ما مستای یک درزی حدیث وقت تابع کنی فرم ای فر علی و آزانم حدیثان زکه تو از زکاتی حدیثی مستا ای فرمو وکو من لچل دینارا لچل افترا دفتك لچل هزارا یک هزار لچل دینار کی زکا دواجبی دی فرمی لچل حدیثات تنها عمل با یک حدیث کن با اقصه یکی جوان اقسم قد لبی تو فرمو مادام یو درز خوینه حدیثه ما بزتی بی ایسا منو توش چل شو دان چین ام موضوعان زکین کان بگیوی همی مکه تنها اگلم چل بگیوی بۆ بیستن نەبێت بۆ ئەوە نەبێت معلومات وەربگرن ئاخستیایی وایە تەنها معلومات بۆ ئەکاتەوە ئێستا سی دی وایە هەموو قورئانی تیایە جا خۆ عەمەلی پێ نکە بۆ چی سیبایی چی پیایی هەموو قورئانی لەبەرە جا عەمەلی پێ نەکا قیمەتی نایباتە باشت وەختێک ئەیباتەش بەگوێی کە نەک تەنها بیستن عەمەل کرد ڕەحمەتی خوا لە کاتێک کە ڕۆشتیەوە بینی خۆت و خوا زانه چی استفاده کردو و قرار چی شد داو دی بینی قرار او از لو گناه بینی یعنی های مجاری و یک چینو بو مالا و از مرتاحین الحمدلله واجب یک من توجه کردو بلام لفالی اشاب زانه چی بایی که دی وازی لی و ایلا دکان من ببدا شروع کابو درسی امشو من چی اکین باسی بی اکین او قرآن نفیتی بخیل نبن پارخرز نبن عشقی دنیا نبن بۆ نامرن تا و ڕستەی خوا قراریاوە پێتاگا هەتە و دینارەی خوا قراریاوە بڕی تۆ بگا ئامری تا پێت نەکرد خەمی چیە خۆی ئیتێ بۆ ناڕەحەتی بۆ ئەزیەتی خەڵگە دەی لەسەری ڕێزەکانم فەخری کاین فەرمێ هەزار سەڵاوات بۆ پێغەمبەر سەڵا ڵڵاهو عەلەیهی وەسەلەم ئەمە فەرموودەیە کە بە دەمی مبارەک رەسوڵ ڵڵا هاتووە فرمي اتشح اتقوا شحا فإن الشح أهك من كان قبلكم أفرمي اختان لبخيلي برزن چونكي بخيلي و پارا پرتي و عشقي پارا قلاني پيو لنا و بردو ايو لنا وبا حمل على أن سفكوا دماءهم كيلي و پارا پرستي واي لدن شر كشر بو يكتري خويني يكتري عن رجعان لس بارا فرمي عشقي بارا ما بنع خواهي قول إنساني واد رزكو بارا يخوش بي وإنه لحب الخير لشديد إنسان بارا يخوش بي بلا نابي عاشقي اگر عاشقي بوي حياة ها إنسان اگر عاشقي كتاك بي ديني داني حرمتي داني أخلاقي داني حياة عائلة كيبا هموش داكي كيبا تقد إنسانيش بارا يخوش قيناكا بلا ميك عشقي عشق يعني شيء يعني هرشي خطر يده قبولي بده سكوي او كاريكي خرا دو يا غمر افرمي شي افرمي وتحلوا محرمهم افرمي او ان عشقي طاربون او شتي كلمو دينك حرام كدو اوان حلال ينكد اوان حلال ينكد ها سبرتي لي حلال دو ها يسمى محاجي بخوي وكشكيو ما ملاب يوم يزرك يشبتي لبا

ما حياتنا برز ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم خواهي قولنا أفرمي أفرمي أواني بخيلو پارا پرسن وانا أو پاري كويان كتو خير بويا خواهي أفرمي إن الله بل هو شر لهم أو أبيت بويا شر هل الدنيا حياة نبا لقيامتي شيخ غمر صلى الله عليه وسلم هاتشي مهي أبي بهجايك حباريك لجهنم ودا من أول ما لقيت لقاسكا شمو شذا مهام الأشهر لكرك لك تشكل لجكل لتسيل رحمك لخلق كربوتو ومن أو ما ليتو حديثك في غمر عزيزي أفر تلمي روايتك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفر سخي لخوا نزيكا لخلقي خوا نزيكا لبهشتا نزيكا هنما ودورة سخي بخيل فرمي بخيل خوا ودورة لخلق ودورة لبهشتا ودورة لآقري جهنم نزيكا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول كي أنتو في غمر خوشة أرى والله أي شاكي واني شينا أرى والله إبرواد هي في غمر إخوة أرى والله دي أول في الإخوة يكي أخلاق كان يهو بس سخي بو رجل كان بياوي قد كافر بو مشرق بو مشرق بتفرز بو هاد بو خزمة في غمر صلى الله عليه وسلم مشرق بتفرز بو هاد لفا دينا بون سيري أو دولي كرد همو بزنو مرو تي أي في غمر إخوة ما تشيئ برست أخوة دايو تي وحي لي يكي وتي أرى والله دي فرم أو همو بوتو تي هو قالتم في يكي شنو والله قطه في هناك بروح مو حوصر حيواني داير وبردي هذا صار واقف يا زور سخيبه او انت في غلو نزيكا الشر قالت جوا روداوي كي خطرت في شوا في مصر صفر ها شي تان بيان شك خطره هم بيقولي تو اي خير ابو بكر ستو شي لما ابو همي هنا في غمر شي هبو خاصه فرمي يا ابا بكر بو من الله كان شي دشتو تو اي والله خو او بيغرم بو ايش دشتو خو شي منه دشتو هل كس زيكي في غمر طبيعتي في غمر اي عمر وتا عمر تي ايش دشتو تي خد والله يوم ايش دشتو من الله كان من هو او بو خو ها زيكي بي في غمر اخلاقي في غمر اقلتي السخاوت تيانه بي او صفتي في غمر تياني میوانداری زمانی کن او خلقه هم میوان من هبو زمانی کن روش میوان کز اپرسیو سی روش تیانه کرد روشی چوارم بیود با تو ناو چیه و بو کیه ادیو ده کیه واد سی رکه من کرد با دو روش بخوا اویش ملا بر کرد من بر روزه اویش ملا بر کرد من جمع بیک ایش جمع کش نماو ایش جمع کش نماو آره والله ایش جمع کش نماو پیاوی گیاری لی پرسیم یا بخیر به و تی ما وسط آو زمانی که او کم دوج نیه دو عائله آخه بچکول بخی من کردن اس اس باخ من هه مالکی که اون آگا و تیم کار حاجی آخر زنی چی و تی آ و تیم زمانی اون باو کی تو اگر یه زیکانه یکی کی دانا بولاره و یکی لمس لیو بعد تای گیرفانی کی کردی اما یه رج بعد فانی کی پر بکرده اس تو یه زت کنی دو نفر داو لوی به تلای بدست او یک تلای گی بدست او او یک کی پیا کش پیا گیر نکاتی گیر انا کس نزیک نا که خیر کن ما او ها اس با خکان زمان کن خود خود خود لبم بینی او انا ما می دانا خوای بشی فقش پیش او اینا ما ک بنجه حساری بو ابو چوله کی تیجه برکنا منه کا کی حزاب منه حزاب پیاوی عقل داشتن سی پیاوی عقل دانیشتن و تی خواب با بیر بکن و بزنین لهم ولاته اما کیه زور پیو؟ کی پاره خوش نه؟ کیه زور خیه؟ یکی که و تی والله فلانه کسی کردی کنه او و تی نه والله فلانه کنه و تو اگر لفلانه کسی هل یکی ایده با پچین دوای خیلی هن لیف کن بزن خیلی هن زور سخیه اوی که هر یکی بولای رفیقی خوی یکی که چوب بولای یکی که با سفر اچو حبیستی قاتب قاتب هي اسفل او قاسي تي اخر او زنجك قاتش قاتنا او زنجك الفتاوتي كاكا فقير

بەخیری بپارێت هەمومان خۆشەوێ بەخوا پارەیوە جاری و کەچێتە ناوگیرەوە بە زۆریش دەرن بۆ گەچوێ ناو قەکەوە هەر دەرایێت تازە قرد ئەچی چۆتە ناو قرەوە ئەی چی بکەین نەجاتمان بێ ئەلەم سی خرابە ڕەحخوا لێبێ یەکێک لەم پێنجتە جێبەجێ بکە یەک لەم پێنجتە جێبێ بکە بیکە خواردتکە لە بەخی یەکەمیان چییە بە زۆر هەفتان سەدەقە بکە هەفتانە شتێک واجب بکە لەسەر خۆت بە فەقیر هەفتانە زۆر خزت دعوت کە دوو خەڵک دعوت کە با خەڵک نانە بخوا وردە وردە بکرێ ئەو گیر فەکرێتەوەی تر وردەوە سەم ڕەحمەتی خوا لێبێ ئەگەر بتوانی کەفالەتی هەتێ بکە ئەگەر نتوانی کەفالەتێکی هەکەی کەفقێکی تەلەبەیە بکە زۆر قیرمان هەیە زۆرمان هەیە فەقێ زۆر قێمان هەیە کوڕە فەقیرن باوکی لەوانەیە لە باوکی بە حەیاتی پارەی بینی بێ کەفالەت هەیە بکە بە ڕۆڵە مانگانە هەزاری تۆ لەسەر من خوێنت ئیتر دوایی قێ چه خزمەتێکە کاتۆ شەری لەگەڵیە ئەگەر نەبوو بزانە چی بێوێژنێک بزانە بێوەژنێگەیە پەکی کەوتووە بێکەس و بێدەسە مانگانە شتێکی بە بزانە سیلەکانت کامەیان پەکی کەوتووە فریایکەوە بەمە ئێمە ئەتوانین تەدریب بکەین بە نەفسمان بەخیل نەبێ هەموو شتێک تەدریبی ئەوێ بە ڕێزەکانم تەدریبی سیش بکەین لەسەر ئەو عشقی پارە نەبی ئەو کاتە ئەبین بە پیاو کاتە خوا پیاومان حیساوەکە بەڵام ما پەنامان با ئینسان پارە پرێ نە لای پیاوە نە لای خوا پیاوە خوا عاقیبەتمان بەخێر هەندەمان کا بە پارەست خۆن کا بە خوا بست خواش پیغەمبەرمان خا خوا ئەخقی پیغەمبەرمان قسە الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدس يا سلام يا مؤمن يا مهن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا بسيط يا خافض يا رافع يا معز يا مهل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا عدل يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا جيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا عث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قبر يا مكين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واحد يا مد يا واحد صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا علي متعال يا بر يا واب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا بسيط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رب يا طور يا ستير أهلا برخاتي من أودنا يا إخوة عاقبة بخير إيمان سلامتك يعفو وسر قناه بينا أهلا برخاتي من أودنا إلا قناه باو كدائك خوش بي إلا قناه موسى كامان خوش قناه دوسى كامان بي إلا أهلي خيرات خوش بي إلا بر خواهي لخوت خواهي إلا قناه مجلسة من خوش بي داوال ليك خواهي لبرنا وجواكاني خود ولاتان لفيتنا بكبارزي أو مضماناني سهل الزحفتان خواهي برحوت فريائن كوي أو شروع جاهي لبيني مسلمان دروز بو خواهي لخواهيتي خود آوي برحوتي بياكي لبر خواهيتي خود خواهي لده فارمو داليكم ولاتمان نويني هم سايش ما نشيني امن وسايش مسلماناني توجيه كي خوي لبر خواهيتي خود فارمو دياري من للاشي كي دياري من للاشي دين كي مهما للاقزون كي كفر

0: بعظمتك أن أغتال من
1: تحتي ابن ما جاء آياتي كردوا
0: اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي دوا
0: بسم الله

لأوريرا ودجرنا وبيغنبري خواص لله عليه وسلم فرمويت خورا نودنا بيها صد يقدا كم هكذا جمردني شوتا بهشتوا.

0: هولندي أصلي هولندية لوركي هولندية مانجاكي هولندية أوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية أم شيري هولندية
2: إذا داني كان بالي بيبا ما مالوه بيخوانا ما هولندية هولندية
3: إيه وش بيرتان بيت Shireki Srushtiu Chaven, Shiri Oroya.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

هاولاتي برز خواهي قور لقراني بيروز ذا فرمويتي وجعلنا من الماء كل شيء حي ايمش بفارزگاري كردن لأو زياد روينة كردن تيايدا جيان بزيندوي دهيالينوه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

Esa her yekek li emelê man bipirsin kaka gelet qewma li nexweşiya bolay çi doktorê garin. Min doktoreke me ye, pêlin tabîbî aile. Yani her kez minalek min nexweş kewe çin bolay ew ew li yo tevcih maneke aman nêre. Başa ama xist pizîşkek me heye bo sihetim. Ay eger bim ewe erzê xaniye şte bikirim. Nusingeyeke nasim. Hallem qewma azab bela pena bo oba. ايا قر المشكلة يا كم لي قوما محامي جناسم في على المحامي عائلة هل كشيء كمان هو كشيء قانوني ما بيه بناب أي باشا مع مستعدينت كي وابو خانو هتا وابو تندروسي ونخوشي هتا وابو شي تريش مشكلة دنيائي محامي دهبو أي آية بو دينك ما مستعدينك ده طبعا برا اذا كان او ما مسايك هدست الدقري برد نادا ايوه ببيغمرد بقيني و لا درقاي بهشتا لقل بيغمرا بشنا جورا ولا قال يا ابي او ما مستا دو شرطي تيابي اقر اتوي اقر اتوي لخزمتي بيغمرا بشي تب بهشتا وا ابي ما مستايك هدهبي او دو مرجي تيابي اقر ما مستاك ام دو مرجي تيا نبو شويني كوي خوتو او اوش نبو جهنم او دو مرجع چیه ما مصابه یوی بکنین؟ یکم سقد هبه با علمی او علمی که ایله سقد هبه بای مناله اک دوی نفیری دخویندن و خویندن بو ایسا فتوای دنیا بو ادا اما نکره با ما مصابه من داله اک دوی نفیری گنج اک دوی نفیری خویندواری بو ملایک چل سال خریکی دراسه است اتی او سقد بو زیات ریک تا ام اماش تکی خرابه یکم او ما موسی ک ای کی به ما موسی دینی خود به سقد به علمیه به دوهم ابه سقد به دین داری هبه او ای ک دیری خو جیب جیب کا هر ما موسی قصه کی کرد خو جیب جیب نکرد او درویه او قسنیه او فتنه پیغمبر ناوی خد ناوی ناو خطیب فتنه برای زکانم اما توشی مشکیله بوین مشکیله هر ملایک میزره یکی سفی بسر او بو به همو منالکانی تر علی الملع ای باش طبیب و پزیشک یکی زور گوره من هی به منالکانی علی پزیشک ها؟ ای بو ملای نقبت آوائه ملای فقیری قرب سر چونکه دین من للا زور ضعیفه دین للای بسی ترین کس فی روید نا بی آخر کاکا ابید دین للای اختصاصی خوی چاود بو نا خیت بردمی مزمیدک بو ابی الا ابی بچیت لای دکتور یک شهاده دکتور آیا بیل چاوا ای بو دین کد بوانید کوابو او ما مستایی که دینی لیور گرین تدریب من پیکا ابی ام دوشته هبه یکم سقد هبه با علمی دوهم سقد هبه با دین دار یکی برای زکانم القی ام شو من طبعا ام برنامه ام دا القی دا گناهن دا تاوان هن دا مخالفه شرع و قرآن هن هر کسی اگه یکی اگه لم دا گناه بکا حتما عاقب شر ربه هر کسی اگه یکی اگه لم دا شتب کا حتما او انسان خواهی گوره لناوی با دشتن یکم یان که امشو باسی یکین باسی گناه و تاوانه هر کسی گناه و تاوان بکاو بردوام بی لسری و توبه نکاو هر لسری برا آخره که اشیت جهنمو بر زکم اگر انسان یک باو شاخی گویجه و سیاره یکی آخر مدلی فی به لسد دو سط لسيارك أخرى وبرو خواري سلنجامك هي ببتي حتما خوي سياري تياجن هر كسي قناهي كردو توبي نكردو استغفي نكرد نوستايوا إلا آخرك يكيوت ناو شي ويقل شي وكاني جهنم
وەکو چۆن سەیارەکە ئەکەوێتە ناو شیوەك لە شیوەکانی ئەم شاخی گۆیژێ بەڵامی تێر سەیارەکە فەرقی هەیە سەیارەی گەورەی قورسمان هەیە سەیارەی بچووکمان هەیە گوناهی گەورەمان هەیە گوناهی بچووکمان هەیە ئەوەی کە گوناهەکەی بچووکە هەر ئەیخاتە خوارەوە ئەوەی کە گوناهەکەی گەورەیە هەر ئەیخاتە خوارەوە بەڵام ئەوە نەهەیە ئەوەی کە گوناهی گەورەکە زووتر ئەکەوێتە خوارەوە چواتی سیارەکە قورسترێکە بەڵام ئەگەر سیارەکە بچووک بێ درەنگتر ئەکەوێتە خوارەوە تەنها ئەوە نەفەرقی بەڕێزەکانم خوای گەورە لە قورئانا فەرمێ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ أو خلقي نيو ميجونا خوانو نتان بيني ولا ميجوا چنها ملتياتوا كوا فرعون كوا قارون كوا هامان كوا عاد كوا ثمود كوا جماعة مدين كوا جماعة أيكا همو يالناوشون قرآن فلمتي فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم بهوي گناه كان يعني ووزن هنان يعني لغنا چون خوارو چون ناو واديك چون ناو شيوك لشيوكان جهنم اما برز كانم قرآن فرمي ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين خافر من خلقنا اي سردمي بيشو بهوي گناه كان وما لنا ونبردن اوانش كيس تاوانا كان هر هم يالنا وبين كذلك نفعل بالمجرمين هل وهاجك بو كسانيك مجرما اكفاركم خير من اولئكم قابل اي وكافريكي بدينكي مجرمكي تاوان كاريكن للاي خوا خوشويسن خوا لناوتا نبا نا لناوتا نبا وكوچون لسد پیشوکانا خلق بفرماني خوايان كردو خوا لناوي بردون خوايانی هر کسی لسر گناه بردوان به لناوي با لكوتاي آيتكا لسورة عنكبوتا خواي قورا فرمي فكلن أخذنا بذنبه فكلن أخذنا بذنبه هر يكي لمعنى بهاي گناه خويوا لناو من بردوا أفرمي هيا أرسلنا عليهم حاصبا هيا رشبا من بوها الكردون لقر بردوردا بردي بياك يشانو بالرشبا كشوا هم من إبادة كردن ومنهم من أخذته الصيحة

سیله ورگنه ام عقل و بوچیه تو خلقه که بینی هوا توشیم توانه بوا توشیم گناه بوا توشیم ناراحته بوا اینا به فریه خود که بی تو که که قرآن فرمه و ما هی الا ذکرا للبشر بشر اگر بشر به بمدل راج لکه اما قرآن فرمه قرآن فرمه به بمدل راج لکه تو خلقه که بینی با های زینا و وای بسرایه ایتر بوچی تو کچه که یالی بر تو خودی بجده درو ایتر بوچی چی زینا کهی ایتر چون تو هی پیاوی مرد ای پیاوی مرد اچی دوکان دا انی خانو اگری مساج دروزکی با اون کرا فقیرانه با اون کرا هجارانه توشیان که ابم درده 40 میلیونی لأوروپا فوتانو عیب نا که تو او درده بینی با امت خوا اما خطره یا تیروریس خطره برای زکانم قرآن فرمه وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فأجر خوا إرادة وابو منطقة يقلنا وبره خواه يقوله هند نامرد دولمنك هند نامرد دولمنك قرآن ناوناون بمترف مترف يعني چي؟ يعني بسر خويني خلق ودولمنه به غنی جای مترف جای مترف بکسه گلین لسر خوینی خلقی دولمانه بی یعنی پارکی شرعی نیه پارکی حلال نیه خواییان فرمی اوالل نو ملتا زورکین طبعا انسانی نامردیش پاره بو چی بی اکا ففسقو فیها او کات دزکن بچی لرگه درچن فاسقی اکن فاسقی لرگه درچن طبعا برای زکانم قیتار رگه خواهی اگر لرگه کلایی چیه که به؟ همو دیتی آجن همجا امانش ففسقو فسقه یعنی خرجه یعنی لرگه خوی لسککه لا ادن که لسککه لا ینده همو یعنی باده ابن برای زکانم ام قصانه که کم قصه کل کملانیه قصه خواه رب العالمینه اما نلن والله فیلسوفیگ یا عالمیگ یا رئیس حزبیک یا کسی یا پیغمبریش نه والله خوای پیغمبر ما یفرمو ففسقوا فیها او کاتک ففسقوا فیها چی لیکره فحق علیها القول فدمرناهم تدمیرا او کات خوا غزبیان لیکره و تدمیر عبادیان که نه اخلاق یعنی یالین نه دین یعنی یالین نه اصراحت یعنی یالین نا سياسة يعني يالين نا اقتصاد يعني يالين دنيا يعني لي أكين بجهنم دنيا يعني لي أكين بجهنم أما يجيبو كوابو قناه درقايك اللي درقاي تياتون هر كسي كيوه تيانا چه بانا چه تاو درقاو با قناه نكا اما همو من قناه كارين همو قناه أكين بلام أبيت توبابكين برزا كانم زور كسي گناهی کردو و اصلاً روش با روش ملی هر قویه بی خواییان فرمه این الله یمهل ولا یهمل خواییان مولد دا مولد والله قرار بیتی اچی امرو نا بیانی بیانی نا دو بیانی دو بیانی نا حفته یکی تر حفته یکی تر نا مانگ یکی تر سال یکی تر خواه فرمه قیچیه که 50,000 سنه دوی 50 سالی تر حریت او بردست. دچا کابو اما مدام گناه کارین بالام با بگرین او. با بچین خدمتی پیغمبر بزنین چی من فیه فرمه؟ پیغمبر فرمه ایاکم و محقرات الذنوب رجاتان لیکم رج پیغمبر فرمه رجاتان لیکم خود و ملن کرم گناه قیناکا کرم بدزنیش و را فرما با ان شاء الله شيء ليله القدر او ان شاء الله شيء جمعه روح في غمره فرمي بمن خلتين شيطان نتر خلتين بم قسان في غمره فرمي اي شلون نمونه من بوينتو في غمره فرمي جماعه يگچن بو دشت بو سيران ايش كان توزيع كان يك تشج لي انا يك چاي لي انا يك ناندروزه كا يك اگره كاتو جماعه يگرن دارين فرمي وانيك اچن دارين هل يك تو زه پوشه گینه و ام داره گینه و ام شتیکی تریینه و به هر همویان که یعنی که اکرینه و آگره که گوره دروزه بید پیغمبر فرمه
الو نمونه فرموی خلقی نه گناه وکو او دارانه وای بچکولک گور دروزه به گناه وک اگر وای بر زکان اگر کمیگ اگر کیو ته سرگیر فانکد ای گژین تو یا نه گژیدو اگر نه گژیدو سوته ده گور اوی گناه جوای اگر نه گژین تو بچکولک گور اوی او اتفوته نه اي فرق لوابين ما هما گناه كارين فرق لوابين يما چي فرق لوابين يما يكشت اويك گناه كاو زو پشيمانه بتو او افريني بي اويك بر دوام لسر گناه كا ما خطر انس يكك لو زلام عليك دسال خزبتي پیغمبر خزبتي پیغمبري كردو قال للتابعين بجماعتي اما صحابه ما نهي او تابعين ما نهي صحابه بوانه الين بايمانداري وخدمتي بيغمبري انكردوا تابعين ايش بتلبكاني اوان الين انس بتابعين فرمي اي خواها قرب سلمان بتابعين فرمي طبعا خير القرن باشترين سدل دواي سدي صحابه سدي تابعين ففرمي انكم لتعملون اعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي من المهلكات بتابعين الله بقتابي كان بصحابة الله إيه وبعز جناه كان لبرتشاو تان الله مو أو نبتشكوله أو نبباريكا إيه ما لسردمي في غمرة بجناه جورا ما نحسب أكلت كشيء إيه وواي قيناكا هاي سلام الرا نزلكا ولا هي جنية لقوك تاع مزاكيا حاجة أصلا نائب خيال يا لقوك تاك ليك دائرة ليك لهودية كادان يشتون شوار سعاد هش سعاد دم تقيا كان لقال ياك هم إن شاء الله بارب يا جا براستي استي ما هندي قسما هي إما طريقة بينه لقسا كردنا كانا أتينا بازار و لباتي السلام عليكم دكان دارا كان الله جواتوني خواه مقصي مسلمانة ما أخلاقي مسلمانة أما بروردي كسك لعمر يا جاري وتويتي لا إله إلا الله لباتي السلام عليكم آوا بيكتر لين قصي الشرفي بيكتر لين بجني يكتر بدايكي يكتر على أساس سي خوجك أم برورد بروردي شيطان بروردي بيغمر نية بروردي مزقود نية بروردي قرآن نية پرورده ای کسی اگنیه با تمایی به هجد بی برای زکانم صحابه عرضی پیغمبریان کر صلی اللہ علیه وسلم فرمویان یا رسول الله انه لکو وفین الصالحون او ایم خواه غزم من لی اگریو لگلو چنا هزار پیاو صالح من تی آیه فرموی نعم اذا کثور الخبث اگر پیاو خرابکان تان گندلکان تان زور بون خواه غزب لهمو تان اگریو عمر كاتك جيشي بنار دايب وشر چي فرمو بجيشك بجيش مسلمانان اي فرمو والله انا اخوف من ذنوبكم من كثرة العدو تي والله من لدجمنا ترسم من لقناها كانت انا ترسم او اني هزارقاتي دجمن من لقناها ترسم هزارقاتي دجمن من لقناها كانت انا ترسم صلاح الدين ايوبي طبعا ناو من بيستوها مومان مع الأسف إذاعة الراديو كان من هرشي ممثيل الدنيا يبو مهربازا كان بلان بيا يكي وكو صلاح الدين من بينا ناسينا مع الأسف وقت تاريخي كرت لدوين يكا ودسي بيا كردوين وكرت تازه القولي بي وكو قارشك حلق تيو اما تاريخي كمان هي يكي لو أنا من صلاح الدين أيوبية صلاح الدين أيوبي لفتح قدس أبو كقدسي رزقارك لدستي أوروبيا كان كاتك دواكوت هواري بردبو ماموساكي ماموساكي ناوي ابن شداد بو فمن برز كانم رئيس كان يو سردم فيان عيب نبو ملا آموشقاري عنك وكو وزير ومدير ودولة من نكان يمرونيه إيسا برو هرچي كومبانيا هي مستشاري قانوني هي بس مستشاري كي دينيني هر چی دایره مستشاری قانونی هست حبلام یک مستشاری دینی تیانی
وەك دینی هیچ نەبێ ئاواە. بەڵام ئەو پیاوانەی کە لە تاریخا ناویان تۆمار کراوە مامۆستای وەکو ئیبن و شەددادیان بوو. چوو پەنای بۆ بلووتی مامۆستا وا دواکەوتین لە فتحا. فریام کەوم. فەرمووی ئەوە لە ناو جێشەکە تا گونا هەیە بڕۆ گوناهەکان مێڵێ خواندە سەرمان بۆ نێرێ. ئێمە کە سەرەکەوین بەهۆی خواپەرستیەوە سەرەکەوین. ئەگەر گوناه بکەین ئێمە و کافر فەرقان چییە؟ ئەگەر ئێمە گوناه بکەین و ئەوان گوناه بکەن تێ فەرقمان چیەی تر؟ چوو گەڕا بەڵە گوناهی زۆری تیا بوو گوناهەکانی دابرد تەوبەیان کرد بە سێ شەو و سێ ڕۆژ نەجاتیان بوو قودسیان ڕزگار کردەوە. بەڕێزەکانم کۆتایی قسەکەم کۆتایی قسەکەم بەمەیێنم ئەگەر گوناهمان کرد ئاگا لێبێ پێنجت نەکەیت. هەر کەسێ گوناهی کرد ئاگای لەم پێنج دەبێت. یەکەم لا تصر على الذنب بەردەوام مەبە لەسەر گوناه. زوو تەوبە بکە. شەیتان نەتخەڵاتێنێ بڵێ تازە خوا لێ قبوڵ ناکا. نە بەردەوام مەبە. گوناهکردن وەکو کەوتنە ناو بیر وایە. ئەگەر بتەوێت لە ئێش و ئازاری کەوتنە خوارە و کە ڕزگارت بێ ئەبێ یەکەم جار چی بکەی؟ لە بیرەکە بیتە دەرەوە. کابوو یەکەم جار ئەبێ ئینسان بەردەوام نەبێت لە تاوانەکە بێتە دەرەوە. دووهەم لا تستصغر الذنب. رجال لێ ئەکەم گوناه بە بچووک مەزانە. زۆر کەسەیە شەیتان خەڵەتانوێتی بەخوا ئەم گوناهە بەدەزمێژەوە ڕواو تەواو مژدەی بەهەشتی بە خۆی داوەتر. چوزانی تۆ خوالێت قبوڵەکە. تۆ بەمە خۆت مەخەڵەتێنە. بەخوا بە شەوی جمعە و ئینشاءاللە بە سەڵاواتەکانی شەوی جمعە و لەجا کاکە بەمە خۆ چوزانین. ئەمە با بچینە قیامەت لەوێ دەرەجە خوێندنەوە. تۆ لە ئێستەوە دەرەجە بۆ خۆت داناوە نابێ. پیغەمبەرە فەرمێ موسڵمان ئەگەر گوناهی کرد وەکو شاخێک بکەنە سەر سنگی چۆن هەناسەی پێ نادرێت تەنگە نەفەزەبێ؟ موسڵمان ئەگەر گوناه بکا ئاوا تەنگە نەفەزەبێ. ئەی منافق ئەفەرمێ وەک مێشێ بچێتە سەلووتی ئاوایەکی لێیەکا ئەستە نایە بە خەیاڵیە کە ئەن نەوار گوناهیشی دەکردو. سێهەم ڕجال لێ ئەکەم لا تەفرەح بزەنب. شادمان مەبە کە گوناهەکەی. کەسێکە زیناکە نەعوذ بالله هەتکی ناموسی خەڵکیەکە شادمان نەبێ بەمە کە هەتکی ناموسی خەڵکی کردووە. ماڵی خەڵکی خواردووە دڵی خۆش نەبێ پێی. چونکە هەر کەسێک ئێستا تەلەبەیەک لە سەفی شەشی عیلمیایە ئەگەر ڕاسب بوو سفری هێنا لە هەموو دەرەجەکانە ئەگەر پێ بکەنێتەوە بە چیە زانی؟ ها؟ ئەو بۆ جواب نادنەوە؟ وەڵا بەشێ تێزانم. وا دیارە گێلە ئەمە. ئینسان گوناهی کرد وەکو ڕاسب بوون وایە نابێت دڵت خۆش بێ. چوارەم داوا لێ یەکەم لا تجاهر بالذنب. گوناهت کرد ئاشکرای مەکە لەلای خەڵکی بڵاوی مەکە بڵێ ئەو گوناهم کردووە ئەو تاوانم ئەلاساس عەرزی عەزەڵاتیەکە بەخوا من توانیم ئەوە بکەم و ئەوە بکەم و ئەوە بکەم. پێنجەم لا تەدعو ئیلە الذەنب. نەکەی خەڵکی بانکەی بۆ ئەو گوناهە. ئەگەر یەکێ فێری عەرەق بکەی، یەکێ فێری قومار بکەی، یەکێ فێری کاری خراب بکەی، چەند جار ئەو خەڵکە ئەچێ بەهۆی ناوی تۆ کە تۆ فێر کردووە گوناهەکەن ئەوەنە جاریش بۆ تۆ نووسرێ. ئێمە ئەمرمان پێکراوە خەڵک بانکێن بۆ خێر، نەک خەڵک بانکێن بۆ شەڕ. نقطەی ئەخیرمان داوا لێ ئەکەم ئەگە گوناهت کرد ئەم پێنجتە زوو بکە. یەکەم تەوبە بکە، دووهەم پەشیمان بە، سێهەم خۆت داپۆشە، باسی مەکە لای خەڵک، چوارەم زۆر ئەستەغفیرالله بکە، پێنجەم لە باتی ئەو کارە خراپە کارێکی باشە بکە. چونکی و ئەتبیع السەیئەت الحەسەنەت تەمحوها. ئەگەر چاکەمان خستە جێگەی ئینشاءاللە شریتەکەمان لوێ بۆ ئەکوژێنێتەوە. خوا لە بەرناوە جوانەکانی خۆی ڕەحممان پێ بکە، عاقیبەتمان بەخێر بکە، ئیمانمان سەلامت بکە، هەڵمی عەفو بەسەر گوناهمان نابێنێ. خوا لە بەرناوە جوانەکانی خۆی لە گوناهی باوک و دایکمان خۆش بێ، لە گوناهی ئەم مەجلیسەمان خۆش بێ. اللهم ئامین، اللهم ئامین، اللهم ئامین. یا الله، یا ڕەحمان، یا ڕەحیم، یا مەلیک، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا غفار، يا قهار، يا وهاب، يا فتاح، يا رزاق، يا عليم، يا قابض، يا باسط، يا خافض،
يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتيمنا ودناي خوت الرحمن في عاقبت من بخيرك ايمان من سلامتك الله يعفو بسر جناح من ابي خايل برخاتيمنا ودناي خوت لغناهي با خدايك من خوش لغناهي ما مستقام من خوش لغناهي دوستكام من خوش لاهل خير وخيرات خوش خايل غناهي مجلس من خوش خايل برخاتيمنا ودناي خوت يا اله العالمين ولات من لفيتنا بفارزي نارحتي والزحمت بسر امت مانا ولابا او مسلمان عليك يسل زحمه خوي لبرنا وجوانا كان خد برحمتي خد فريان كوا لبر خوايتي خد لدى فارمو دوال ليكم يا اله العالمين اسلامتي مان للا شيرينك اسلامتي مان للا اسانك غناه مان للا قيزونك غناه مان لسر قرسك لبر خوايتي خد خوي لدى فارمو دوال ليكم اسال اسلامتي مان شينا اسال اسلامتي مان مرينا اسال اسلامتي زيني مان كروا صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.

0: biryani Povli u la peytora Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسيو نتشوار هر ايبن تعقيل كانو هر نياب درتشي أزانن چي بونا تنزانيوا هنجين هنجيني أصلي شاهو ايوش أطوان تعقيل كانوا
5: هنجيني أصلي شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربندي خان ماركتي قرداخ فلاح كمال لسيمتريكا جاندن من هيبونا وشاد سليماني ودورو بري
6: هولندي أصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية أوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
7: هولندية حاجي هولندية أمشيرة هولندية
8: ده دانه کم بله بی به ما مالا بی خانم هولندیه هولندی
9: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایه
10: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: پێتان شادەبینەوە. ڕۆژەکان لە یادی خۆشەویستی و پابند بوون و باس لە گەوری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەم ڕۆژانە و لەم شەوانە باسەکرێ. مەجلیسەکان باس لە ویلادەتی پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم. ئەمانەوێ ئەم بەرنامەیە دەلاقەیەک بێ بۆ ئەوەی لە ڕووی فکری لە ڕووی تێگەیشتنی دروستەوە لە ڕووانگەی قورئانەوە بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە پابەندی ئێمە لەگەڵ پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم چۆنە. دقی ئایەتەکان ڕاستەوخۆ بە ئێمە دەڵێت کە ئەو پێغەمبەرە سەروەرە قودوەیەکی حەسەنەیە بۆ ئێوە، چاولێکردنی فەرمانێکی خواییە. بەڵام هەندێک پرسیار لێرە دروستە بێت. ئیتاعی یاخود تاعی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە دوای تاعی خواوەکە هاتووە شێوازەکەی چۆنە؟ ئایا تەنها بۆ سەردەمی خۆی بووە یاخود ئەمە بۆ هەموو مرۆڤایەتیە، بۆ سەردەمە جیاوازەکانە؟ ئەو ترێت ئەو ڕەسوولە مەبەست لە ڕیسالەیە، مەبەست لە پەیامە خوایەکەیە، نەک خودی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. تێگەیشتنی دروست لەم دەقانە چۆنە و چۆن بتوانین لە ڕێی گوێڕایەڵیکردنی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بگەین بە مەحەبەت و بە خۆشەویستیەک کەوا بێت گەورەی و سەرداری و سەروەری ئەو زاتە لە دڵمانە، وامان لێ بکا کە گوێڕایەڵیەکی دروست وەک ئەوەی کە قورئان و کە خوای گەورە داوای کردووە لێمان پیادەی بکەین. پیرۆزبایی مانگی مەولود و ویلادەتی فەخری کائینات لە ئێوەی بەڕێز دەکەین. زۆر بەخێرهاتنی مامۆستای بەڕێزم جەنابی دکتۆر تەعاتا ئەرزەڵمی ئەکەین. گەورەیتان مامۆستای بەڕێز، زۆر خۆشحاڵ بین بە خزمەتتان گەیشت. چاومان ڕوون یادی مەولود لە ئێوەی پیرۆز بێ، لە سەلانی بەڕێز پیرۆز بێ. ئەمانەوێ ئەم مناسبەیە بکەینە دەروازە یان پەنجەرەیەکی تازە بکەینەوە لەسەر خوێندنەوەی پابەندبوونی ئێمە بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. ئەو ئاراستەی کە قورئان ئەمانەوێت ئاراستەمان بکات بۆ گوێڕایەڵی و شوێنکەوتنی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و ناسینی مەکانەتی دروستی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆ ئێمە چییە؟ ئومێد دەکەین ئالەم بەرنامە بتوانین تیش بخەینە سەر ئەم بابەتە. کاک دکتۆری بەڕێز، دەقەکانی قورئان زۆر واضح و سەریحن، بەڵام هەندێک خوێندنەوە هەڵئەگرن. خوێندنەوە دروستەکە بۆ ئەم دەقانە چییە؟ با ئێمە لێو دەست پێ بکەین کە تاعی ڕەسوول مەبەستلی چییە؟
1: بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: سباس بأيوة صلاة والرز خوش شويستين بابي سلان يادي هاتنا دنياي پیغمبري سرور والسردار لخو مانو لمسلمانانو لهم مرفايتي پیروز له امیدكم ام برنامه يشمان وك برنامه كانتر اضافة كدني مالويك بيبوسر خرماني بيرو معرفة وديد وتيغلش نجوانا كاني خوش مانو بيسر كانش مان. بابتي قسكدن لسر شخصيتي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابتي كي زور فراوانا
0: دروست
1: پانتايي كي زور بريني پیدراو لرواق القرآن و كتابه غيه بناوي شخصية رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: بين تصوير الوحي وتصورات الدارسين
0: جوانا
1: وتروحيكي دكتوراي لدو برقا زانايك مسيويتي المعاصرة يعني سردمة بناوي سعيد المغناوي ام بياوا بوردي دراسي كي ميداني كردوا بدواي او آياتو سورتو شوينانيا قراوا كباسي پیغمبرتي صلى الله عليه وسلم او افرمي بدراسو بشكنيني ورد بيقيشتم كقرآن صدو چوار ده سورة لصدو چوار سورة يعني باسي پیغمبرات وصل الله عليه وسلم.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: اگر با راناو ضمير كشبه كافرمي قل هو الله واحد، قل يعني توب يلي او ضمير كمخاطبة بو پیغمبرة
0: حضوري هي
1: حضوري هي ابي بوجور ام پان تايا برينو فراوانا اگر بلغه به لسرشت بلغه لسر اول که ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعظیم و تشریف و تکریم و برزی و شکو و گوریه که کم وینه هی یا بی وینه هی لای خوا هر لیره و خوا خوی آب و گوریه وینه ام پیغمبر اکاو سیری اکاو اقراری مکانت برزقی اکا هر او منهجه و ایما آوا تقدیر و گەوری بۆ پێغەمبەر قرار بدن صلی الله علیه و
0: سلم
1: لە جوانترین دیاردەی بە گەورەزانینی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم گوێڕایەڵیە بۆ ئەو
0: كفرماني كي خوايا
1: كفرماني خوايا طبعا جورا علي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوري ذات لسي آيات قرآن باستي واجبوني جورا علي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلا الزور بيانا لغل خوايا بيوكو هاتوا طبعا بدراسة بدوايا قرام بزانم او آيات شويناني كناوي خواو پیغمبر بيوكو هاتبه زيات لنوات آيات مدسكوت
0: ما شاء الله
1: زيات لنوات جيغاي ام قرآن ناوي خواو پیغمبر بيوكو بازمتا با وصفي رسول يا نبي لغل الله وكو فرمي اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يعص الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله آوى بيقوا هاتبا
0: كامش دليلك ترى لسر قوري لسر مكانتي لسر واجبوني جاريك ترى جوي رأي علي
1: بلي بلان باسك براشكاو ترق سبقين شوك رنغ أمانة هر خواندنا وبن
0: باشا
1: رنغ بيسر يقبل جا أما كي دليلي أويلي ورجيري كي أما واجبا إطاعي بيغمبر بكين أو هر ريزك وطواو بلان قرآن براش كوانا فرمي ومن يطع الرسول فقد اطاع الله
0: بيش كوتولي ريا
1: يعني خوا بيغمبري لشويني خوي داناوا جوي رايالي بيغمبر جوي رايالي خوايا والآية تتلا فرمي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
0: يد الله فوق أيديه
1: بيمان بتوعدن بيوان عن بخوا داوا لزور شويني قرآن أبينين خواهی گوره پیغمبری وصف دار کردوه با وصفی که با خوی داناو با خوی افرمه خواهی گوره چیه؟ خواهی گوره رؤوف و رحیمه با پیغمبر فیوه بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایوش هر رؤوف الرحیم الله نور السماوات والارض چه نوره الله لشونه که افرمه قد جاءكم من الله نور او نوره چیه؟ پیغمبره بچه بلگه یک بوي كلي وكتاب مبين أو قرآن الكتاب أي أمين تري عن كيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: لچن شويني أم قرآن يا أبيني أو وصفيك بو خواب مطرح خوي برياري داوة خوي بي وصف دارك پیغمبر كشي بي وصف دار قدوة خوا كريمو پیغمبر كشي بكريم ناوي هاتوا لقرآن ليرو أبينين پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا خوي او مكانتي بي بخشيوه كبيت حجو ايمش اطاعيكينو فرمان برداري واجب لقردني ايمه
0: دوبارة بونوي ام وصف كردنانش زياتر بو دلنياي كردنوي بو لا بردني شوكو قمانا بويكا هيتش كيق نميني لويكا مكانتي ام بيغمبر صلى الله عليه وسلم
1: ورتل لسلام دو قصركم
0: باشا
1: اطيع الله واطيع الرسول او داوا كاري خوايا بو فرمان برداري بندكان لفرمان كان إخوة بتشي تعبير ليكراو بأطيعو فعل أمره ورن همتان فرمان بردار بن همان دستواجي بو بيغمبريش بكاريناو أطيعو الله وأطيعو الرسول إنجا بتشي أم دوانا أبس يبيك والله ورسول بواو واو كبيو تريتشي واو عاطفة واو عاطفة تشي دلالتك هي لقواعدي عربية واو كبو مغايرية مغايرة يعني شي يعني دوم غيري كما يعني ايوه فرمان برداري خوابكن فرمان برداري بيغمبريش بكن يعني هردوكيان قالي روا والله مي برساري كتر دينوا او تري اخر خونا وتراوا واطيعوا النبي وتراوا اطيعوا الرسول رسول او كسيك رسالي هنا كواتي ايما مكلفين بويتنيا لرهندي رسالية يورايلي بيغمبر بكن ایا او خوانوار راستا بیگمان حالیا انسانی خوانوار نبی قصیب و جورب که چون که اطیع الله و اطیع الرسول اطیع الله چیه فرمان برداری خواه لچیه قرآن
0: باشا
1: خواه من خواه من نبینیوه خواه راستا خواه تکلیف و توجیهی با هیچ که من نناردوه لره قرآن و ایم فرمان برداری خواه اکین کوات اطیع الله چیه الرساله اي اكريد ديسان اطيعو الرسول اش هالرساله به
0: قابه بيوسي بتكرار ناكرت
1: بيوسي ناكرت

0: الله عليه
1: الصلاة والسلام
0: أو تري أخذ باشا مش من قبولة بلام أنفر من برداري وإطاعية هربو زماني خويتي دواي أو وكل مقدمة يا برزة أما جوبيا يتر إيما أو أنا مكلف بفرمان برداري بيغمر كلا حياة على غل أو أجين كبيغمر يخوا وفاتي كيرت يتر إيما مكلفنين حتى لا قرآن بس أيا أمش طاوة بيغمان قرآن أنبوتشونا ردكاتوا قرآن بردوامي بجوي رايلي بيغمبر بخشي وهتا قيامت نك إيما أو دستواجبك أفرمي وأطيع الله وأطيع الرسول چه أمي دابر كرت بس الزمن كي داري كراوة أما دستواجبك عامة عام أجر مخصصي هبو أو تايبتيكا أجر مخصصي نبو أو بعامي بإطلاقي برهاي أمينته أو كتخصيصي عامك تايبتيك لو قشت دري أهينة تايبتك بشتك يا أبي نصيكي صحيحي صريح به يا إجماع علماء السربية بلقيك هبه بو أم تخصيصة مثلا وكو شي وكو أويك لقرآن شتيك هاتوا ب عامي كأفرمي أحلت لكم يا حرم عليكم الميتة علي مردار وبو حرامة
1: ما شاء
0: إما ماسي أخوين ماسي لأو دري إهينين مردار أبيتوا إنجا أخوين
1: ما شاء
0: بچي أم ماسي مع الخورت تو بستوت لأم الإسلامية كسي كبير بلي ماسي حرامة
1: نخي
0: منن بستوا باشا إخو قرآن حلالي نقدوه
1: دقيقة جنيه لسري
0: لآيتي قرآن بقشتش تقاتوا وصيد البحري راو كدني دريابو إيو حلال باشا باشا هو أبزانا راو إخو من لحوزقي بردم مالي إخو مانا راو من نكدوا بروردم كدوا
1: باشا
0: أس أمرو معسي حوزقين بروردي يقيل هنا على الدروي لآوة كم مردنيتي تا نشمري إيمان أيخوين
1: راس
0: شي أم عامي حرمت عليكم الميتة عامة شي تخصيصي كد ما سيلي جاك دو حديثي بيغمبر
1: صلى الله عليه وسلم
0: جاري واهي أم نصاهر قرآن خويتي جاري واهي حديثي كا بلان بمرجي أو مومان ساغ بيتوا كأو حديثة لروي متنو دربرينو دارشتنوا مخالف نبي لغل قرآنو ضوابط وقواعد كبيرة وبدارشتني وتو رستكان دو لرئيس سندة وقيشت بتو ببيغمبرو قطع تياني بيو راست بيه كأما فرما عيشت بيغمبرة صلى الله عليه وسلم ليرو أبينين أوي كأفرمي أطيع الله وأطيع الرسول عامة نصيك مانية نلا قرآن نلا حديث تخصيصي بك بزماني بيغمبر ما دام نص مانية تخصيصك دليل مانية تايبتك فإنه يحمل على عمومه وإطلاقه بجيشتك وبرهايك وليقرين همو كاتو السردميك أبي إيما فرمان برداري بيغمبر بين آيتك لما راش كاوتر من يطع الرسول فقد أطاع الله آية إطاع إخوة بيوست بكيو أتوانين شوار شو الزمن ومكاني بودابلين تنيا اللي بي إطاع إخوة بكين تنيا لو سردما بيكين دواي أو إتنا عميني شتوانيا دي إخوة يقول طاعي بيغمبري بهي خوي دعناوا كواتتو هركات إطاعي بيغمبر بك إطاع إخوة تكدوا آية أكلي روجك هبي بسر إمياتي برا إطاع إخوانكين نا كوات الرجل نابت يا بري بس المنا إطاعة
1: بيغمبر
0: صلى الله عليه وسلم
1: كارسين طاوكريتين
0: سيجي تربه هل سلوه من حزك بلغة كان يكتب بلغة تربيان مورون تربقة آياتك مفهوم آياتك كان رون بقى أم بيغمبري إيما بوشي إطاعة وديوراليكي بيوستني بزماني خويا شون كا أوا بو بيغمبراني بيشوا إطاعيان بيوست بزمانيان ام پیغمبری ام جیاوازی هی لگل پیغمبرانی پیشو سلامی خواین لسر بی اوانی پیشو بو قومی که دیاری کرابو نوح 950 سال پیغمبرایتی کرد کچی خواه نفره بو همو خلچی من نردوه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بس بقومك

0: خوی پیغمبر بوا پیغمبرانی پیشو بو قوم چی دیاری کراو بون بو سردم چی دیاری کراو بون بو شوین چی دیاری کراو بون یعنی زمان و مکان سنور بو لبردم دعوی پیغمبرانی پیشو سلامی خویان لسر بی بلان پیغمبری ایمه لبروی که ایتر پیغمبری تر نایا کوات زمان و مکان لبردم یعنی پیغمبری قوم اقنیه بتنیا بو همو قوم مکانه هی شوین اقنیه بو همو شوین اقنیه هی سردم اقنیه بو همو سردم اقنیه استملاتی پیغمبرانی پیشو بو چی بو چی اطاع و جویرالی اوان وابسته بو بکات و سردمی خویان چون که اوان با وفات خویان یا لانی کم بهاتنی پیغمبری دوای خویان کتایی به شریعت کهان هات بس پیغمبری ایمان با وفاتی کتایی نایه چون که پیغمبر لدوای او نایه
1: درسته
0: مادام خوی خاتمه کواته حتا قیامت هر او خوی مطاعه جوی رایالی کداوه ابی ام اطاعه بردوان بیه
1: زور باشا من امیه پرسیاری کتر کم لوردونه و لقرآن بو آراسته کردنی خوای گوره که کسی مسلمان آراسته که بو معمال کردنی لگل پیغمبری خانصاصم کمالک دستواجی جیواز جیواز بکارینه تنها موضوعی اطاعه و طاعنیه لیو دست بیه که هم پیغمبره اصوه که حسنه و پیویسته که چاوی لیب کریه به نمونه که بالا باسه که لدواي طاع و اطاعة بس لا اتباع ام دستواجانا هموی خزمت ببابتك اكاتو كجاري كتر جوارالي کردني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم وابسته بجوارالي کردني پروردگاره و نتيجة كي كوتاي اگيني بوي كا مروفي مسلمان نجاده لدنيا شو لقيامتشا اگل لدنيا بروانين لم آياتك فرميه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نتيجة كي كوتاي بريتي بلويك خواي قورش اي وي خوش أبي ما من صيب الرئيس أما برسياريك أما دواي أما بچين السر بابتي ويك أو هو كاراني إم أغيني أغيني تا حقيقتي أمطاعة كخواي قور دعوائك شكا إما هر يكيك من إدعايا واكين كبيغمري خوامان صلى الله عليه وسلم لخوامانو باوكو دايكو حزو آرزو طما حد نيايا كان من خوشتر أبي بلام أم إدعايا لقل واقعي جياني إما چون أتوانين بي بغين أم خواستا چون جبه جبهت
0: بله سبارد ببشيكم لبرسارك اتباع
1: باشا
0: كسانك هن لهمو سردميكا ادعايا هيا بانغشي شتيكا علينا مخواما نخوش لها لباشا دين بو چيا دين بو نتو دلپاك بيو خود چاك بيو زر لكس نيتو
1: خوافيري دلقانك او
0: رد ايمش وين اواتا من چي پيوستن بنوش روشوا چی پیوستیم با ام طاعت و شتانه و ایلن اگر هدفی اما پاک بنا و انسان ایما پاکل زمانه تی بو اکم با حیاتی درو ناکم با حیاتی مالی کس ناخوام با حیاتی او ناکم طاو تو چید لمنه بیم لسه دمی پیغمبری شاه بور کسانه ایمان که که ایما تو من بوچیه با پیغمبری انوود ایما والله خواه من خوشه بی خواه پی فرمو ام تیگشنه با راست کردنوا خصني سرچوچه و دروستك ريرا و راستك قل إن كنتم تحبون الله و ديارة پشتو دعاين قدوة ام خواه من خوشي فنوی پیاملو اگر ايو راستك لبانشي او ايكا خواتان خوشي فاتبعوني شواني پیغمبر كون انجا يحببكم الله يعني تنيابا و بلاي من خواهم خوشي خواتو خوش ناوي
1: باشا.
0: إلا أبي أوي كألم خوام خوشوي أبي لتشوارتشوي منهجي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم حركتكم أقر وام كرت بتبعيت لبيغمبرة شي مدسك بي بتنيا إدعاي خوشوي استيخواه هيش مدسناك بي بلكو بلغيكم بيو سبو سلمان دني بلغيكم أبي بي سلمانم كم راستكم خوام خوشوي كاما يا بلغا تبعيتي بيغمبرة
1: صلى الله عليه وسلم
0: أقر شويني نكوي كوات راس نيت ليرو اگر من بشوین کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلغم هینا بو سلمان دینی راست گویی لبعنشی خوش بیستنی خوایا چیم دستکره یکم راست گویی لادعاکم دوام بدستان خوش بیستی خوا یحببکم الله خواه اوی خوش بیستی سیم و یغفر لکم ذنوبکم خواه لگونه کنشتان ابوری کواعت سیر که امشتا گورانا الصدق فی ادعاء الدعوه أما يكدو محبة الله سي غفران الذنوب حمي وسطا ولا سرشي
1: اتباع
0: الرسول
1: سبحان الله
0: تابع شو كنتنا شر قوليه
1: ده انجا كاتي خويتي كامبرسي عربكين ام اتباعات شو انا حقيقتك شو انا كاك دكتور بريز ادعاء جيايا لقلويك شرط مرجكاني بالزاني بخصوص اما لخدمة قرآن تاوت في ام برنامجاكين قرآن شون دسمانا قريه برشاورون ماناكا اوي من ادعاءكم بوبكم شاروانية لهمومان بشكل ايما ياخد ابينين لكم القيا اوي ادعاء خوشويستي بيغمبر وجرالي بيغمبر ونزيكي لا بيامكيو دعوه بو پیامکه که بالام دواتر هر خوی رنگ امپرسیار بو خوی دروس که آپی است که من لبنا ما فکری کنم و دست پیاب کم اخلاقی کنم و دست پیاب کم معاملات کنم و دست پیاب کم پیوار کن چین بو اوی که من دل نیابم دل خوش بم چاوری شفاعتی او سردار بکم لقیامتا
0: بله بابت شجوان و رجوان اگر فری آواش کنی انشالله
1: باشه
0: جوان بینوا یکم شد کیار متی داره بو شوان كوتيني راستو دروستي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريتيلا علم اما ببرچاوروني حركه بقي بچويرانا شواني ام پیغمبرنا كوين صلى الله عليه وسلم اقام ليبولا مولودكي ام ولاتيا كسكا هنا ولا برچايو عالم وچرخي بي كابا دميا ولا برچايو ابكرانا وقوتي اداو اتر اما ببلغي تبعيته شوان قوتني بيغمبر أزانيو أما نشاني أويا كام راستك أبويا أتواني تشرخك بخوا لكاتك أما براستي دور ونزيق علاقي ببيغمبر وشوان قوتني بيغمبر وني صلى الله عليه وسلم بويا أو كساني أقا علم يعني هبشتواناك ساتشاوي أمجولشتانا علمني بويا يكم ساتشاوا يكم بالنر يكم فاكتر بو تبعيت لبيغمبر بريت العلم با قرآن علم با سنة علم با سيرت
1: شتيوا لسردمي بيغمري خاصة السلام الرؤية وتاوكو من إيسر
0: نخر
1: باشا
0: بلغا كهروان يشد رؤينا يعوتان بيكم أكري هندشت صحابة نيكدو إما بيكين
1: باشا
0: أسائية بيغمر نيكدو منش بيكم أسائية بلام بشتي لبرام برا نهيكي صحيحي صريح نبي دجايتي أمشتبكا
1: باش
0: اسر صدني بيغمرا برنامج الراديو نبو او دين اسلامي تابلاو كنوا بلام كنبو نهي شينك دو روجل روجاش تي بي بي بي ان راديو نكن تخن الكون خو اگر بيغمبر او امش خطر للرمانه ابي اقدر من كاتو اي بو فرمو دواي خوم قبركم مكان ما پرستگاو سجدن بابا خو ازاين دواي خو امرتو اشت قبره وايا بلام او اندبت پرستي وقبر پرستي خرابه هو شاري دا دواي خوم او نكن كواتا هرشتي خراب بي بيغمري خوا عراستي كدوين نهي لك دوين برحل خالة كتير ليارمتي دركان بو سادة لكاتكين بريتيلا بدل خوش وستني بيغمبر صلى الله عليه وسلم إن المحبة لمن يحب مطيعون براستي فرمان برداري لأساسي چيا أساسي محبته هر بانخواز يكتبيني هر ملايا يكتبيني هر كس يكتبيني أساسي دروس كردني بيوان دي بيني عبد وخواي لسر أساسي تنو تيجي دارشت بزانا بلا ريارو إشتوا لأصل دينك تينك إشتوا تشودك أساسكي محبته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تبعية لبيغمبر بمحبته بلا محبتك كبراستي لناخوها القلي ضلك برب لمحبت لجوش وخروش للصوص لهستي باك برام بربوزاته ببستني ناوي طلق بقشته خالص يمان من توزي لسريق وستم يكي كتير لدرهاوشتي أم محبته معرفة بريتي لأدب لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم باسك كم كستشو بلايا ما من هندي شد عرضي بلاي خوامكم ك تا اندازه خوين دنوهي كي تازه بي لخزمت قرآن بو ناسيني شخصيتي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيركا بابا تقول لقرآن بيوتر إحباط العمل مسألة كي زور هستياري مترسي دارا
1: درسته
0: پوچال بونوهي كارو كده وكان كسي بروجوه بخيري بونا نسري كسي نواجهك قبول نبي زكاة بدا ور نجيري حج بكا حساب نكري أم همو كدوانا بوچالا بنوا گرنگ انسان اما بزانه بچی کارو کرده وی بطالو پوچلو مای پوچه بی بوی نیکا وایا لقرآنی پیروزا شانزه جار ام دستواجه بفعل ماضی و مزارع و جاجا هاتوا
1: باشه
0: حبطت اعمالهم سیحبطو اعمالهم لیحبطن عملو که امانه همو هاتوا ام شانزه جاره لسیاق شش تا هاتوا ما بستو ام قصانه بکم چوکا ای بس من باسوا
1: باشه
0: ما بستکم ربط کدنتی با ادب رعایت کدن لخزبتی پیغمبر
1: صلی الله علیه وسلم
0: صلی الله علیه وسلم یکم شت ابیت هو کاری پوچل بو نوې کرده وکان بریتل چی بریتل شرک قرار دان بو خو تل ان به پیغمبري فرموله ان اشركتا لا يحبطن عملك
1: صريح وفصيح
0: حتى توش اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوم يعني الكفر بايات الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم سيما الرده عن الاسلام اولئك الذين حبطت اعمالهم
1: باش غزونه ولا الدين
0: بله چواره من پینا خوشبوني آياتك عن القرآن ودابزين القرآن ابشر كفرة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه پینا خوشه او قرآن وكبلي رقيا لو قرآن فأحبط أعمالهم باشا فأحبط أعمالهم انجا خالي پین جم هو كاري پوچربو نوي كرده وكان چيا النفاق يكم شركة دوام كفرة سيام ردة وباش غزبون ويا شوارم يعني بينا خوشبون ورقليبون ويا القرآن بينا جميع النفاقة إيش الشم يعني شيء رجعوا نكردني أدب لخزمتي بيغمبرها صلى الله عليه وسلم
1: سبحان الله
0: أما آية القرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
1: وأنتم لا تشعرون
0: سبحان الله إيمان داران دك برس مكنا وبسر بيغمبرتانا وكأوي يكتربان كان آواش بيغمبركتان بان مكن لآيات ترى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكي يكتربان كان آواش بيغمبركتان بان مكن شوك خواه وابان ينكدوا تو بيستو لقول على أخوة فرمي يا محمد نا يا أيها الرسول
1: يا
0: أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدسر بمصف جوان النبوة الرسالة خواه بيغمبر أدويني
1: خواه بقوري
0: خوي كخوي بو خوي قبولي نكا بروتي ناوي بهيني داوان ايه مشأكا نكن وكي يكتر او جبان كن ريز لبيغمبر بقرن برن يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله بوصف جوانا اما خالك
1: دكتوري بريس ام ريز قرتنو قورينو عند نبو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ام ادب لخزمتيا تنهابو كاتج يعني خويا ابو يعني بو استيشا
0: اخير استبيطاليم کاتی خوی بو حضوری خوی بلام ایست بو دینکی بو برنامکی بو سنتکی
1: بو فرمانکانی
0: من پیم سیرا مسلمان هبیتو بله پیغمبری خواه رولی طواو بوا ولای بنه بله او بو سردمی خوی بو ایتر طواو اما دلیلیک پشت گیری ناکا آیتیک یارمتی در نیه بو امتیه گیشتنا
1: اما کم کردنوانی رشانی و
0: پیغمبره کم پیغمبره سیر که دوی او موضوع اجتلو رو جنم كين اواني خوا بيان افرمي لا يعقلون اخر كبا كسي كدوت حاشا لبرستو بسران كسي كي بعقلا يعني بخشرا ولا هم تكليفك خوا بكيرو توا عقلنيا اخر كعقل نبو اتر يعني هيتش سمايه كي انسان بونشت يعني تانيا جوان ترين صفتي جاكر ويمروف لغيري مروف واجر كان عقلا مناطي تكليفة هكي الشرعي خوارس عقل وسطاوة لدوان زآية قرآن هاتوك خواهي قولة فرمويتي لا يعقلون أوانا عقليان يعني طاقي عقل فهميان وسطاوة دركي حقائق ناكن بيبراستيا كان نابا تي ناقن كين أوانا
1: كين أوانا
0: يك أوانا كتقليد وشاولي قري كوراني عنه وجمودي فكري عنه دو اوانن که پشت حالا کل قرآن سه اوانن که درو حالا بستن بدم خواه چوار اوانن که گالتا به شعائر و پرستش و عبادتا کانکن پینج اوانن که لروج روبروبون و گورکی دشمنانا انسحابا کن و جبه بجه ایلن ششمیان چیه رچاو نکدنی ادب لخزمتی پیغمبره
1: ما شاء الله
0: صلی الله علیه وسلم خلکانی که بون اهاتن لدوره و هاواري أنا كريم محمد ولا دروا بولا مع القصبان بوكا خوي قال فرمى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا
1: يعقلون
0: سبحان الله كسيك دري بدم خواه هالبستوا بشت لقرآن كردوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا خواه بواني وتوبي عقل كبت برستيان كدوا كشي لمقابل وشا بان كدني بيغمبر ببير رجعو كدني أدب أجت الرزي أوانوا باش أما لخوة هاتوا
1: كاوي ما بصير رزي
0: أما زور قوليا
1: لروي فكري خوامانو وكو فكر وكو منهج وكو تيرواني وكو مكانتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أبيلي بير كردنا ولا ما مالا كردنا لحضوري الروح ودلا أم أدب من هبيت بوي أم مكانة لظلمنا دروس بي إما خواه أو فضلي بينا وين كبخزمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بقين بلام أبيلنا الروح ومشاعر وجو الرايالي وكردار وجياني خمانا مكانة كي هبي
0: زور طواو يكشت آخر قصي برنامك كاتمان طواو كرت بوي أوش راست بيتوك أو تري آخر دي خمانا همي راستن بلام هو بحضور خويته زمان خويته آية أقرب لين أم قرآن بيوستيكي بتاريخ وهيو إتر أو آية سورتاني وبستي حدثكي تاريخين بجيان بلين تشمان بو أمينتوا تشيكي لسورة أنفال تشيكي لإلا في قريش تشيكي لألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وللي المطففين أمان همو بيوست المحادث السرد ما هو
1: درست
0: تبت يدا فلان في السر نا هل لم سورتيك ألي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هل لو يعلي واعلموا أن فيكم رسول الله يعني آية صحابة إذاني وكبي غمرنا بيان آية با أم أمربو تشيا أم أمربو أمتا يعني إيه وش أقر تشي بيغمبر لجانا نبي بزعنا هل نوتانا يا بدينكي وبربازكي
1: وبسيرتكي
0: وبسيرت حياة جانا مقي لبر أوه ناكري أما يتانا بيوسكن با فترة زمنية و أحكامي قشتيان ليور نقرين كهتا قيامت أبي بيرو بكرة
1: أقر يشي قلت الخوش يكاني أمرو تماني إيما بريتي بيت لويكا شان كوتوي بيغمبري إخوان صلى الله عليه وسلم وما ذاك إنك إخوان جورا بشان كوتوي أو حساب من كاتو كارو كردو من لي قبولك لكردو كاني أمرش من يشجلا كاربا شكان من براسي بخدمة جيشني جناب تانو فيشكش كردني بابتو وبركة دار كردني هم مجلسك هم راديوك بيادي ذاتي فخري كائنات بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم وما ذاك إنك أما وفاك بيت بو أو ذات مباركة وجورك بلا إطاع وجو الرأي اللي كردنو دوباره بانغا شكردنو بلاو كردنوي ذاتو سيرتو قوريو مكانتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي قول الله دنيا ولا قيامتها لخوشويستي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بمان جيني بسراني عزيز وخوشويست مامو صايب الرزم وبراني عزيز وخوشويست من الاسبيدة يفهم همو إلى سر سفري خوشويستي أو ذات مباركة كوبكاتو لأو دنيا سر برزو الرسول بين خوشحال وين بم برنامه له خدمت انا بوين دوباره سواس من بو ماما صايبر از من کلوت فين وانم رو حاضر بو سواس بو ایو تای سکل جوگریم برنامه بون تا برنامه اکتر تا بابت اکتر بخوای بالا دستان اسپرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: Hancini Asli Şaho Ne du caru, ne sev, ne çuar Her deybine takibi kanu, her nayab de biçe Toj de tuani, takib kitawa
1: Hancini Asli Şaho Hem her zanu, hem nayab Ve deskautini la aşari Slemani Doru bari Peyondi bken bemşmarana 0-7-4-7-0-0-0-2 0-7-5-5-7-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزدکوید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانی شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
3: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
4: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
3: نخوشا تاومیا داوه لا دخلتش خيرخواز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببنس عيب خاني خو
2: ليك يقلق ركا هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سيمندال كي يقل مندالا كاني نخوشا
3: او مدبخات زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور قتكا يعني ده برجيم زور زور قرمة دعوات عن ليه ده كم بعد هانا مورن
4: يقين تان أدمي آقري دوزاق چند دوري بي چند بابلية سبي فرميس كيكي آفرتي كي بي كسو بي دس أو فرميس كا إن شاء الله دوزاق مان بو أكو جينيتو
5: خير خوازاني بريز و خوشويس أمرو إيمو كوري خلاوي رابطي مروي لقي هولير هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خواهان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
2: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0-7-7-9-2-42-42 0-7-5-2-9-2-42-42 آسیابی 0-7-7-9-2-42-42 فاستبی 0-7-5-2-9-2-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیدا FM بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
7: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
8: درود بحری نور، روژ ایمانی کانی درود، دریای محبت، هناسکانی جیانوا، توی شوی ری حتا حتا یون اشتیمانی چاوروان کراو، گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردوو، چاویان لپلو پارو پارو نبو، چاوی بینایی تان بکنوو، ایمان تان رزگار بکن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابون خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
9: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
10: عليك السلام
8: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هزنم يا مهشتا لنا ومانغا مبارك كي مولودي في غمرين صلى الله عليه وسلم يا غمري خاص الله عليه وسلم بيشوي بيو في غمريش هروكو في غمر جياوا

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: لا دو قولي همزارة ميوانداري
1: لا سالي 1990 بروانامي بالا لزانكوي بغدا بدستيناوا
0: امن من دار بما جيم لناو نابانجي زنابت بوا
2: يعني اخوة فيرم
0: بسيارة قرزمي
2: دايكو بابنوزو شانازيان با عشرتي خواه عندك حزي عندك اوها تورتشي قورا بيت
0: بياني عصيب كين بويكا روجي شتن دروز باري بكين
2: حتى بياني كي سالاك دوكي شوكي زوبنود عواكا بخون عندك جولي بسيط كي انزل اسبير بكي بجولي زياتي
0: ناني بياني باش يا اخنا دكتور عمر سورسي لا نوتاكانو احنا بميديا بين داو لا شاشه كان در دكات سيارو جواب
2: شو بحسي دوب كان لكاتي غاردا تقدر شو است بودليش باش
0: خليك هروازي انا على بشكرك
2: بشك بي باش تو
0: زور تاو نترسانا تعامل لغير اندام ولا انغري حزب الاسلام كان كيديا لغا كسدين دار كان كيديا
2: خوش شويستين لبو ملتي خون بكوتايه
0: تصبح كل دستا واستغفر الله سبحان الله والحمد لله سن ام بابتا كاري غري بس حبو در معنا كان ددي
2: او قانوني كخوا داينا يا القران تا است راسترين كتابه ل سطا 50 زياتري تشاغنوين خوش معنويا
0: درا من اگر چشم هذه نخوش بسم الله الدكتور ما زگر دكتور نخوش اسيت لاشي
2: تروچي بيزيشكي اندازياري هربر بسيتي بلام أحيدا كي هم عند بين نخوش بداخ ملتي مزور تساوي لدرمانة لعمليات
0: بو نخوش زياد دكا
2: خوراتي زستي برين دستوقات جولية أو نخوش يعني سردم دانش نيزور خوار نيزور مهشتش آسودانية تا ساعت دو سي شو بينزي بياني خيواني نادي
0: چون واب كين ايما توشي نخوش شكر نبي
2: استا شكر درچوا خوراتي خاني شرفنزش نكر بو شكر
0: با دو قصج بو عفرتام كي ما پاکر نوا
2: هر شتیجی بو سپری کرا لحوا بلاو ده بیتو دستان او سیکان ما توشی نخوشی درش خیل ما دکل سیکان بول مونا شرپنزی سیکان نسطا نهوتی اوانی شرپنزی سیکان دگری زگر کشانه که
0: کابر توز سریده شو حبه چی پارستو لخوا
2: لو جنگی بده جنگ که پر لا هندر بو نخوشی تورت سده خوش رو زر پسیار مکلی اوی روم بیتن نلا برنس نلا ساوار نلا برگه تیناک
0: بهیز نو شو گرم کردنوا باش ران خرابه او مدر سیکانسی
2: دمانوی باش ترین خزمتی تندرستی پش بکن بو اوی نخوشکان ناچار نبن سفری دروی بلاد بکن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نخشرگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامزگوت برز ما مستعمل موسا پیش کشیده که برنامه نقش رگای دوستانی خواه
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی و حبیبی و نور عین محمد و على آله و اصحابه اجمعین السلام علیکم پیشکی سجده شکر بین بو خواه حمد و سنا و سپاسی خواه که این لسر همون نعمته گی خواه ممنون تین سجده شکرت بو آبین اثباتی بندایتی خواه ما نکین و اثباتی خواهیتی تو اکین بسجده بردن من خواه نعمت زور پی بخشی بین بلام او نعمتی که زور دلمان پی خوشو لهمون نعمته کان زیادر بی نعمتی دینداریه نعمتی حرمت لینان مانه که سجده با تو آبین حرمت دلی گرتوین که واد لی کدوین لکاروانی پیغمبر و برین الحمدلله علی نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلامی خواب باره با سر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر بتایبت خوای گور رحم و زی خو برژنه به سلام مجلس ماندا خو به میوانی خو قبول مان کا خوای گورش حرمت ل میوانه کانی خو یگره خوای حرمت مان لی بگری وک چون آوا توفیق داوین ل مالک ل مالکانی تو اكو بینوا ل بر خوایتی خو ل د فارموا آواش ل خدمتی پیغمبر افچینه بهشتو اللهم امین اللهم امین اللهم امین بر زکانم امیل لمودوا برنامه یکم دانا و 40 حلقه ابي خوتان تندو تولف کنو بو یو گت لو 40 حلقه بتایبت دس پی اکین بدا القی یکم و دوهم و سهم و چوارم هتا و کو دهم ام القیا ام حلقیا ام برنامه د حدیثه د درس باسی اوشتانه اکن ک انسان عاقبت شرکن ناوی برنامه کشما ناوی درسکان شمان چیه نخشرگی دوستانی خوا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا کسک كعشقي اويا بخزبتي خوابقا ابي حتما برنامه يقدابنا چوني في ابقم اگر كسيك بيه بفيري لغة انجليزي بي زور گنجي آزامان هن هاوين بخونا كجن هاوين بدورا دبن برهو دوره انجليزي بينن دوره خط بينن دوره قرآن بينن دوره حديث بينن دوره هندسة بينن ناجن خون انسان که به تمای رضامندی خواه سر بلندی دنیا به نه ببخوی بلا والا لحاوین اصراحت اگم اصراحت نیه اها پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام او راجعی که خواه پی فرمو قم فانذر 23 سال دانه نیشت پیغمبر 23 سال نه جمعی بو نه اصراحتی بو نه سیرانی بو نه اشتگی نبو او 23 ساله لخزمت آبو هل صایو هل صایو ایشی اکا اگر تو اتبه بچی دوره انگلیزی ببینی ابی منهج اکا ده بی چون فیر ببم ابی ماماستا اکا ده بی ببی ماماستا چون فیر بی اگر ابی دوره که ببینی چن روش اک منهج ده بی غیاب و حضور ده بی فیر بون انگلیزی زور مهمه یا گیشتن بخوا تجا اما بو فیر بون انگلیزی برنامه ده بی ای چون بو فیر بون با بخزمت گشتینی خواه نابی برنامه دوی اها زلامی گیوی سیاره اگ با بر رو سیاره اگ لیو خور رو ابی برا دوره ببینه ابی منهج اکی ببی ابي ساعاتي بو دياري كان كي بي كيني ابي او منهج تواوكي ابي امتحاني تيابي ابي اللي بردمي مع مستاكا بوستي كسي اگر اي اگر بي او تياري اقوا بريو هو ما بيت شوار صال بخيني برا بري زكانم سك كلية كان دانا وكلية الرياضياتي في يالين شوار صال ما عاد كي شان هي جار باباسي ما عاد كبكم معهد الرياضيان دانا و دو سالي ربق ام گنجبه بخوينه سالي يكم 13 كتب سالي دوهم دكتب اكات 23 كتب ابي بخوينه چون شقلته بالبا چون ياري لقل توپ ابقا توپ توپين چون بكا دو سال عمري گنج ابي مع مستاي هبه ابي معهدي هبه ای باشه تو یک اتبه به خدمتی خواب گی اینا به بنام و منهج ما مستای کده به اینا به نقش رگه کده به ای تو لکی و فیلی دینه بی و فیلی توف توفین لما عهد آبین لکلیه ریاضیات آبین ای لکی فیلی دین داری بین والا لای باوکو دای کمانه و فیره بین لای ننکمانه و فیره بین ننکمان فیر مانک تخوا ام دینه امان گینه بو مطلبه والله له تلفزيون او فيربين تلفزيون فيرمانكا لقال كريكي بيدينا فكري بيگانه بو جاشي بيگانه بو بزبان يمقس ياكل بلام اخلاقي وعقيدي بيگانه بو زور كسان زبانيان زباني كرديه بلام عقيده وفكريان بيگانن بمنی اود لقسه کردن علی گفت و جوابین ای وجا خون باو کی جم حاجی کافه باو کم حاجی باو کی جم حاجی بر زکم دین و عقل و علم میراد نیه سمن بمرم خان و کمی من علی کانم بلام آیا عقل و علم و دین کم چی باین ها نه ای چون با فیلی نبی تو خمی دین کم نخوی سهر یک گلیمه لیمان بپرسن که که گلیت قومه لنه خوشیه بولای چه دکتوره گرن من دکتوره کمه یه پیلن طبیبی عائله یعنی هر که مناله کم نخوش که چین بولای او اولیو توجیه مانه که امان نیره باشه اما خست پزیشکی کمه یه بو صحتم ای اگر بمیوی ارزی خانوی اشتی بکرم نوسنگه یک ناسم حلیم قومه آزاب برا پناه بابا اي اگر مشكله يكم لي قومه محاميه جناسم في على المحامي عائله هل كشي يكمان ابو كشي قانوني ما بفناب اي باشا ما مستعيد دينتك و ابو خانو هتا و ابو تندروسي ونخوشي هتا و ابو تشيتريش مشكله دنياي محامي دهبو اي ايا بو دينك ما مستعيد كده طبعا مبر اذا كان او ما مسايك هدست الدقري برد نادا ايوه ببيغمرد بقيني و لدرقاي بهشتا لقل بيغمرا بشنا جورا ولا قال يا ابي او ما مسا دو شرطي تيابي اقل اتوي لخزمتي بيغمرا بشيتا بهشتا و ابي ما مسايك هدهبي او دو مرجي تيابي اقل ما مساك ام دو مرجي تيان نبو شويني كوي خوت و اوش نبو جهنم او دو مرجه چیه ما مصابه یوی بکنین؟ یکم سقت هبه با علمی او علمی که ایله سقت هبه بای مناله اک دوی نفیری خویندن و خویندن بو او ایسا فتوای دنیا بو ادا اما نکره با ما مصابه اک مناله اک دوی نفیری گنجه اک دوی نفیری خویندواری بو ملایک 40 سال خریکی دراسه است اتوی او سقد بو زیات ریک تا ام امش تکی خرابه یکم او ما مسایک ای کی به ما مسای دینی خود به سقد و علمیه به دوهم ابه سقد به دینداری هبه او ای کدیری خو جبه جیب کا هر ما مسایق سی کی کرد خو جبه جی نکرد او درویه او قسنیه او فتنه پیغمبر ناوی خد ناوی نا و خطیب فتنه بەڕێزەکانم. ئێمە تووشی مشکیلە بووین مشکیلە. هەر مەلایەک مێزەرێکی سپی بەسەرەوە بوو بە هەموو مناڵەکانی تر دەڵێن مەلا. ئەی باشە طەبیب و پزیشکێکی زۆر گەورەمان هەیە بە مناڵەکانی ئەڵێن پزیشک؟ ها؟ ئەی بۆ مەلای نەگبەتاوایە مەلای فەقیری قوڕبەسەر. چونکە دینمان لەلا زۆر زەعیفە. دین لەلای بەسیترین کەس فێرەبین. نابێ ئاخر کاکە، ئەبێت دین لەلای ئیختیساسی خۆی. چاوت بۆ ناخەیتە بەردەمی مزەمیدێک؟ بۆ ئەبێ ئیلا ئەبێ بچیتە لای دکتۆرێک شەهادەی دکتۆرایە ئەبێ لە چاوە. ئەی بۆ دینەکەت بوانیت؟ کەوا بوو ئەو مامۆستایە کە دینی لێ وەرەگرین، تەدریبمان پێیەکا ئەبێ ئەم دوشتەی هەبێ. یەکەم سیقەت هەبێ بە عیلمی، دووهەم سیقەت هەبێ بە دینداریەکەی. بەڕێزەکانم، ئەڵقەی ئەمشەومان، تەبعاً ئەم بەرنامە ئەم دە ئەڵقەیە دە گوناه هەن، دە تاوان هەن، دە مخالەفەی شەرع و قورئان هەن. هەر کەسێک یەکێک لەم دە گوناهە بکا حەتمەن عاقیبە شەڕ بێ. هەر کەسێک یەکێک لەم دەشتە بکا حەتمەن ئەو ئینسانە خوای گەورە لە ناوێ بە دەشتن. یەکەمیان کە ئەمشەو باسیەکەین باسی گوناه و تاوانە. هەر کەسێک گوناه و تاوان بکا و بەردەوام بێ لەسەری و تەوبە نەکا و هەر لەسەری بڕا، ئاخرەکەی ئەچێتە جەهەنەمەوە. بەڕێزەکەم، ئەگەر ئینسانێک بەو شاخی گۆیژەوە سەیارەیەکی ئاخر مۆدێلی پێبێ لەسەر دووسەد لە سەیارەکە ئەخڕێ و بەرەو خوارێ، سەرنجامەکەی بێ بەچی؟ حەتمەن خۆی و سەیارەی تیاچن. هەر کەسێک گوناهی کرد و تەوبەی نەکرد و ئستەغفاری نەکرد نەوەستایەوە ئیلا ئاخرەکەی ئەکەوێتە ناو شیوێک لە شیوەکانی جەهەنەم. وەکو چۆن سەیارەکە ئەکەوێتە ناو شیوێک لە شیوەکانی ئەم شاخی گۆیژێ. بەڵامی تێر سەیارەکە فەرقی هەیە. سەیارەی گەورەی قورسمان هەیە، سەیارەی بچووکمان هەیە. گوناهی گەورەمان هەیە، گوناهی بچووکمان هەیە. ئەوەی کە گوناهەکەی بچووکە هەر ئەیخاتە خوارەوە، ئەوەی کە گوناهەکەی گەورەیە هەر ئەیخاتە خوارەوە، بەڵام ئەوە نەهەیە ئەوەی کە گوناهی گەورەکە زووتر ئەکەوێتە خوارەوە. شواتی سیارەکە قورسترێکە. بەڵام ئەگەر سیارەکە بچووک بێ درەنگتر ئەکەوێتە خوارەوە. تەنها ئەوە نەفەرقی. بەڕێزەکانم، خوای گەورە لە قورئانا فەرمێ: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ أو خلقي نيوة ميجو ناخي أنه نتان بيني ولا ميجوا چنها ملتياتوا. كوا فرعون، كوا قارون، كوا هامان، كوا عاد، كوا ثمود، كوا جماعة مدين، كوا جماعة أيكا، همو يا لنا وشون. قرآن فلمتي فأهلكناهم بذنوبهم. فأهلكناهم بذنوبهم. بهوي جناها كان يعني ووزن هنا يعني على جنا. شو نخواره؟ شو ناو واديك؟ شو ناو شيء يقل شيء وكان يجهنمه. أما برز

0: لا دو قولي همزارة ميوانداري
1: لا سالي 1990 بروانامي بالا لزانكوي بغدا بدستيناوا
0: امن من دال بما جيم لناو نابانجي زناب دوار
2: يعني اخا فيرم
0: وام بسيارة قرزمي
2: دايكو بابلوزو شانازيان با عشرتي خوايا عندك حزي عندك كد اخا سوشي قورا بيت
0: بياني عصيب كين بويكا روجي تندروز باري بكين
2: حتى بياني كي سالك دوكي شوكي زوبنود اعوكا بخون عندك جولي بسيط كي انزل دست بيبكي بجولي بي جولي زياتي
0: ناني بياني باش يا خلاف دكتور عمر سورسي لا نوتاكانو احنا بالميديا بين جاو لا شاشه كان در دكات سيار جواب
2: شو بحسي دول بكين لكاتي غاردا تقدر شو است بودليش باش
0: خليك هروازي انا بشكرك
2: بشك بي باش تو
0: زور تاو نترسانا تعامل لغير اندام ولا انغري حزب الاسلام كان كل ديا لقى كسدين دار كان كل ديا
2: خوش شويستين لبو ملتي خون بكوتايه
0: تصبح كل دست و استغفر الله سبحان الله والحمد لله سن ام بابتا كاري غري بس حبو در معنا كان دي
2: او قانوني كخوا داينا يا او قرانا تا است راسترين كتابا لسطا پنجا زياتري چاگونوين خوش معنوي
0: در من اگر چشم هذه نخوش بسم الله دكتور بس اگر دكتور نخوش اسيت الله شي
2: تروچي بيزيشكي اندازياري هر بر فسيتي بلام احكيدا كي هم عند بين نخوش بداخ وملتي مزور تساوي لدرمانا لعمليات
0: بو نخوش زياد دكا
2: خوراچي جستي برين دستوقات جولية او نخوش يعني سردم دانش نيزور خوار نيزور مشتش اسودانية تا ساعت دو سي شو پينزي بياني خيواني نادي
0: چون واب كين ايما توشي نخوش شكر نبي
2: استا شكر درچوا خوراچي خاني شرفنزش نكر بو شكر
0: با دو قصج بو عفرتام كي ما پاکر نوا
2: هر شتیجی بو سپری کرا لحوا بلاو ده بیتو دستان او سیکان ما توشی نخوشی درش خیان ما دکل سیکان بول مونا شرپنزی سیکان نسطا نهوتی اوانی شرپنزی سیکان دگری زگر کشانه که
0: کابر توزه شو سری دشو حبه چی پارستو لخوا
2: لو جینگه اگ ده جین که پرلا هاندر بو نخوشی تورتس لخوا سر زر پسیار
0: مکلی
2: اوی روم بیتن نلا برنس نلا ساوار نلا برگا تیناک
0: بهیز نوع
2: بهیز نوع
0: شو گرم کردنوا باش ران خرابه او مدرس سیکانسی
2: دمانوی باش ترین خدمتی تندرستی پش بکن بو اوی نخوشکان ناچار نبن سفری دروی بلاد بکن

em berhemî Mama Sabir Rahmet bê komalekî zo şerîtî de Tuhan bilin babetekan zyatir babeti amajgariye bala mamasa ba zmaniki edebi sada u sakar u ravan nusiveti ve taoku khyoneri kurd bahraman beyle babete janakani mamasa mudarris albette ovi kawauk amajgarikane mamasa tekali daka ba babete aynakane wa ata amajgari balam ba tirwani ki aynani kurdani zorjan hatu amajgari musulmanan u imandaran dakat jihan dashta ka gasht akan peida jagay hanga wa arwan bareda ba gadar bin la barzi un shiu la adam sima ba tabi'a dew qadim al khuruj min qabl al wuluj قديم النزول من قبل العروج اوي بيجبيني نكالا كارا اوي بيجبيني نكالا كارا اكوي بسر باري خسارا هرگز دلمدن بهو سو هوا مرو نجيجي تنوري غوغا دور بن لهواي نفسي امارة رشبايك هواي نابارة تلبيسي الشيطان معي افسادة تلبيس أساسي فناي الرشادة قطالي مبن بوزياني كس بقدر إمكان تا آخر نفس إن ربك لبالمرصاد رزقا لناب إنساني عادي وخاب كل جبار عنيد أكاب دليل إنساني رشيد بروان عالم بيواني برا بودل تاريكان ببن بچرا مؤمن هر کس بیه با تو برایا دلی چاوری نوری چرایا اگر روناچی ناده با دلیان تاریخی مده بناو منزلیان یاران برای تون لروشگارا یارمتی ادن لکارو بارا اگر بو اوان خودناکی بقول مبه بگردی هاری جگه چول

برزان لالخيم رجدا بشكل بندو أمشجر جوانا كاني ما مصاي رحمتي ما مصا مل عبد الكريم الدريس برحمة به بيشكش يوكرا لنا ما يشاردا تالخي جديك ملاك تان بخواي تاكو تنيا دسبرين خواتان أقل